واشكروه على نعمتكم واسألوه من فضله الذكر وذكر الله حقيقي الشرف.